رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثين

من صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

نزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا

سقط نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

تخرج اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مواسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر رنمك يا الله أزاري مواسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر رنمك يا الله مليك يليني وقل بزول يا مليك بلا إسان بنبيجو دل منك يا الله خدست سرية يا قدوس مبتليا أني وأن كرادي تدار يا الله أنت ملاتي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاتي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما قدر وابلي الأمنا

حد تصر رن إلى الجامعة يا الله. أنت العزيز الأنسي أطيب بإنستي إسن يقال لدول التكريم يا الله. أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل

يا متكبر الخلق كله يا الله يا غالي خلق الخلق لما أساء بادم بالبيد والبيد

لذا بسبريا يا باب يا الله خلت لي كل سب بالغد أتيت بي لذا بسبريا يا خضار يا الله خلت لي أدعي بلا سبب مني أمدتك يا خار يا الله وابتلي من كاسو لنبا خمس حلاتي فلا كسو ريا

وهو تلي رسايا رزا يا الله فتا تلي كل بعث بن كنت ضعت لأولياء إكايا فتا يا الله ألم تنل قيباء تعثت منتميئا عتى الأليم.

أفت لخير النبي كل أدار يا الله بدأت يا باتت الأمال لي بريدا فاذكر ما باتت داري يا الله بدأت يا باتت الأمال لي بريدا فاذكر ما باتت داري يا الله قبلت يا قابل أداء لي وما لو لخير النهي بقصد

متفائلين بفضل منك يا الله. عسى ثلاثي لا ستعيسة خلا ميسة الواحد بل فيك يا الله. عسى المسل لاسي سلا ليستي الانس والجنو سيطان يا الله. انت سميع لاسي ناجت سمانا وبالمصاراتي قد جدت يا الله. انت البسيط لاسي لغاد جملة ما لقرت دنيا وأخرى منك يا الله. أكمت يا أكم باقي بكون يا سعد فوزي بما قاب من بسرعة.

عبدي وليم قد كنت يا الله عدالتي فناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير الذي أعينت خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم الذي صحصحت جملة ما لم ترلأ لي قيد يا الله أنت الأليم الذي بالغ زعمته لخوت فلن أزيد

0: إلهي تو عنك يا علام
1: عجاز دار لاتي كل لديك ريدا ولي سكر تجمي أسى يا علام عجاز لي لاتي أحليتني أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أرجاك دير لاتي بانك بارتو لي خطفل لي خط منك كبدي على الأجر يا الله أرجاك دير لاتي بانك بارتو لخوت من ككبي والعجير يا الله عطى الأزيس ناسي وجات في أباد إلى سوى يا الإيدا والضر يا الله عطى المقيت ناسي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلا جمعت يا الله أنت الأسيب لاسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد يا الله أنت الجليل لاسي ساخ جلالته إلى سوى مالدا دارين يا الله أنت الكريم لاسي قطت لي كراما دنيا وأخرى

أجل مجيب بلاسين هذا بخيرا جابة من كالي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا تتو سئاتا بالإبخ يا الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى مصائبي وما أو تسوء يا الله أنت الودود الذي خاد المواد بسر مدام بريلا والقرب يا الله أنت المجيد الذي بان المجادة وخد

Ya, kaya sabi kaya ujung lajanai lantar lali mutakam bilfali liya ya kulit adi ak kenwan ujung lajanai lantar lali mutakam bilfadri ya Allah antal wakil nasing خديك تفيت بي في الدلق والجلبية كالخلق يا الله في الدلق والجلبية كالخلق

بالدم في سر والجنية سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجهني مكروه يا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بالتعميل يا الله أنت الأنيد لاسي أنت الأنيد لاسي وجاءت لي لأمم بالعقوب وخير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بالتعبير يا الله أنت الأميد لاسي وجاءت لي نعما بلا قرب وخير المكر يا الله يا موسى الخلق والأشياء جملة أتليتني.

قلبي ما لا أحب نادي تنك يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب نادي تنك يا الله ميدا مدى أو بالخط لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهيب بخيري أيا تنجوت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدا ولا أم مكاري سخت في دارين يا الله يا يعني وسبري مرد يا ما أن مني يقص دون سخط منك يا الله يا يعني وسبري مرد يا ما أن مني

بغير كسب إلى الجنة يا الله. خيوم خط قتالي ما كنت أعلم بغير كسب إلى الجنة يا الله. أرسلت لي واجد الأسماء.